0: اللهم اجعل اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة اللهم اجعل نفوسنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: The Muslim Radio Station Indonesia.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: tentang sholat, beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dalam haji beliau mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari saya tata cara ibadah haji kalian. Dan beliau telah mengingatkan kita akan perkara-perkara baru dalam agama dan mengatakan bahwasanya setiap perkara baru adalah bid'ah. Beliau mengatakan, barang siapa yang menciptakan dalam agama ini apa-apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka itu akan ditolak. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan ditolak. Jadi inilah empat konsekuensi iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mempercayai kabar berita yang beliau sampaikan. Yang kedua, mentaati perintah-perintah beliau. Yang ketiga, meninggalkan semua larangan beliau. Dan yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan kepada kita.
1: Tsumma bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam hala من عصى نبيه ورسوله بعد أن بين ثواب وجزاء من أطاعه، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم على مراتب: معصيته في أصل الدين، وذلك بالإباء والامتناع من طاعته في النطق بالشهادتين في الدخول في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فمن الناس من أبى أن يقول هذه الكلمة، ومنهم أقرب الناس إليه عمه أبو طالب، لما عرض عليه هذه الكلمة في مرض موته قال: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها، وكان قد حمله على ذلك بعض أصدقاء السوء من المشركين الذين قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. فما هو جزاؤه؟ جزاؤه الخلود في نار جهنم، لم ينفعه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هل نفع أبا طالب نصره لك في الدعوة في الدين؟ قال: إني أجده في دركات النار أو في قاعد النار، وأخرجه إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أهون أهل النار عذابا. فهذا جزاء من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الدين، وأبى أن ينطق بالشهادتين، وأبى الدخول في الدين. وهذا الإباء العظيم هو الذي يسميها العلماء كفر الإباء والاستكبار. فإن بعض المشركين ممن امتنع من الدخول في الدين حمله على ذلك الإباء والاستكبار، كحال اليهود الذين كانوا يرون أن هذا النبي الذي سيبعث فيهم، فلما بعث من العرب استكبروا: كيف يكون النبي الموعود به في آخر الزمان من العرب وهم أهل الكتاب وهم أهل العلم؟ فأبوا أن يتبعوه. وكذلك بعض المشركين أبى أن يتبعه وامتنعوا من طاعته، فاستحقوا هذا العقاب العظيم وهو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه المرتبة العظيمة في مرتبة الاستكبار والإباء ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإباء عن اتباع دينه وعدم الدخول في هديه عليه الصلاة والسلام.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالوا لم نك من المصلين

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق